0: Fresh Radio für Stuttgart, Redaktion Radio Ertra. Radio Ertra sendet jeden Samstag von 11 Uhr bis 12 Uhr auf erdrische Sprache Thüringer.
1: كورا سمعتنا كما يحضركم كبك أنهم لومي قدام بلد عصر سلسة سنة كلتا شحن عصران شدشتاني مدبا تحيزة قريبا له مدبا عربي تسفاي تغلي مجمريا عرست زينة أصيلوها زينة له عرست زينة أولا تاقرا وغانتا إرترا تغل كيلوم إرترا نقبسن حبراوي قدات سمامي زينا بزرزر أولاد هاقراو غانتا إرترا تخل كيلوم أولاد هاقراو غانتا كعس إغري إرترا كاب هاقروم وطيوم قطمات كرمزي كايدون أبتا هاقراو غانتا كرمزي نطفون تفليتو هاقراو فدرشن كعس إغري إرترا هاقراو غانتا كعس إغري إرترا نمتصاري وانشا أفريكا قلتشن إسرا شعاتن عمت مهرت فرنجي نمدلاو كاب عصت شعات هاقرات بزتواتو حامسا إرتراويان سبورتنياتا تتعاطي كعسو إغري كم زقومت حبيرو إتي فدرشن أبزحالة فسومون مع كانت زينا قجل هكدف أبزحابو مقلتي هاقراويت غانتا كعسو إغري إرترا بزيكا خلطة تتعاطن حاد حلقة غانتان زترفو حامسا تتعاطي أبناي وزاي هاقرات كلابات تتعاطو إرتراويان كم زقومت أفليتو كان دي مغريات أولات وزاي بزقومتون أبوتعي بزقمتون ناي كالو تهاقرات زيغنة زلو ومن إرتراويان سبورتنياتات مقام ناي هاقراويت غانتا كعسو إغري إرترا كاب وشتا هاقر أبوتعي قطمات ككايدو مسووصو بسنكتي أب إرترا زولو مقهات سب أو مسالن قدود هاقراويت تادراوي أقل قلوتن حسمن ناب هاقروم سلزي ملوسيو أبزح على في عشر عامات لعلي مئتي إرتراويان سبورتنياتا تنهاجرون وكيلهم أبوت أي سبورتا ودرات ككايدو مسواتو أبز تفعل لي هاجرات بوليتيكا عقبا محتاتهم كم حيتهم كم ترفف في اللتيو زي بهاجراوت فيدريشن كعسى إغري إرترا نموام هاجراوت غانتا كعسى إغري إرترا كا نمورالن تسفن أب إرترا زلو مدسيات إرتراويان سبورتنياتا زسبرن زدهمن امبر نهاجراوت غانتا كعسى إغري إرترا زحيلن زتنكرن أيكونن اتي مسرتاوي فتح مدخامن مقراتن كعسو اغري ايرترا موياوي بقعد اللوام تساوتن اسلطنتن اب هاقروم بقع دموز ويكفلت زتمالي اسلطنان مسالتيان كومون ادلات مهابن مقرابن امبر كاب ملا علم سبورتاويان اكيب كان ندكي عدي اقليل كان زرقاقص مقبالن عوتن يلن اب ايرترا اب كعسو اغري كردن بشكلتا قوية أغرن كال عينت سبورتن رأي كيلتن دليتن زلو ومن سياتكو أنتلو بسن كتيرا ماسن شاكوارن من محدار قجل هكدف محيار عسكرنان بعسكرنان بمويا أم كمعبولون حساب لبوم كصبر الله من أي كالن كم زكر هاقراويت غانتا كعسو إغري إرترا عبدي عمت زين هاقراويت غانتا كعسو إغري إسواتيني بمسعار ناب كرد ناب كدمة مصراي وانشا أفريكا كلتشعن عسران شوعاتن عام تمرت فرنجي تحلف انبر شوعاتي كاب أولاتا ناب إرترا كم زي تمرسو زكريو إذا أبزي أوان زي كاب إرترا وطاي بزو أمتو تتاوتي هاقراويت غانتا كعس إغري إرترا كتقوم زقدد زولو كان دمانيات كا كمتي هاقراوي فدرشن كعس إغري إرترا زبولو حيال غانتا نمسراتن كتسالنتا غانتا نمرقاتن زي كوني أب إرترا بزولو شوك كواني من محدار تتاوتي هيوتم نمحياشن مايا أم نمسباين بزقش واسز لسترفو إيو أب موائل قجل هكدف أب إرترا بزيكا دخنت محيار مئسار مقهات سبقه مثل نايق زي قدب زي بولو طرح زي كونه قف عنش كونان زوازحو قدود والتهدراوي ويكا والتهدراوي أقول قلوت بارنت كال بوق نقر سلزي اللي بغطالي كاب إرترا زوازن بزخودو زترفن إرتراوي مبر أب حاقرو كنبر زمن إرتراوي من إسايلن عبيتو النعدم زي ملسو الوانات كوينو يركب هاقراويت غانتا كعسو إغري إرترا نمتصاري وانشا أفريكا دغلت شحن عسران شوعاتن عام تمرت فرنجي أب زمتس متكرم مس هاجر اويان غانتاتات كينيا دوب افريكان جينن كتصاو تمدي بالا ኤርትራን ግብጽን ናሐበራው ጉዳት ተሰማሚዐን ኤርትራን ግብጽን በዝምድናታተን አብ ኩሉ መዳ መዳያት ምድንፈዕን ናሐበራዊ ጸጣን ክሰርሃ በ10 ሰነ አብቲ ዝወፀ ሐበራው ጋዜጣው መግለጽ ሐቢሩ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ ጉጅለ ህግደፍ አቶ ዑስማን ሳሊህን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ ግብጽ ዶክተር በድር አብዱልዓጥን ድህረቴ ዘካይድ ወርክብ አብ ዘሃብዎ ሐበራዊ ጋዜጣው መግለጽ ንታሪኻውን ሕውነታውን ዝምድናታት ኤርትራን ግብጽን ከምኡውን ምር مرحي قجل هكدف عطو عيسى سافوركن پرسيدنت عبد الفتاح السيسن بشمن تسنة اب كايرو نزكا يدو سفي حزته بمتقاس اب سلاتات عدنا تحت قرسي تحت قرسي مقوع عزيا بحرن مت اسسار ودباتن ممعبال ودبات ارترا بفلايكا عسب باسعن مرسا فاتمان مفري مدهانيت هنسات منبر ابايتي كومون نخلط تيان حقرات بمريتن بحرن بابور مدرن نمت اسسار اب سممع كم اتبتحي عرقاقش املتي يبلتي اب حداس اعتراض زوطي حابريتا كاتيلو ابتي اقات امي قبسي ملوء دقفا نللاونت تن سلامن رقاتن ارترا عرقاقش اكا ايلو بتدقاقامي سلامنتاي قبسي نللاونت ارترا دقفا عرقاقش نزبلقن ارترا بوقعي بشعن اب شعن شعات بيتين تسعان سلسن عامتن رد فرنجي رفرندم اكايدا بعلم درجة لألاونت لألاويت هاجر كم زخونت زتفلتي انكولو نزي بتدقاقامي زبها زلوغن اب بوشتي قلنقر كم زلو زيت ارتريو اب ستاك ايه بحرن زباوي قدياتن كا مرحي قجل هكدف إيساياس إيساياسن مرحي قبسي السيسن لألاونتن قزاتاوي حادنت تن هاجرات زخبر متكلات اهجراو حقي بتبقي كخبر ازيو اقداس مهانو كم اتسمامعو ببتقاس هاجراوي انتكالات عند حقو رقاتن معبالن سلزخونا ابزو خونت هاجر نمحيالن مسرح اقداسي كم زخونا اقنزيبو ميبلتي زيناوي حابريتا مليسر عثمان منستر بدرن اب مودعتا اب مونغو سبسلطان ارتران قبسن اب اسمران كايرون زقبر كباتكمون اب زباون احقراون مدرحات زهلو موهات كم زغطل عرقاقش ام ايبلتي حابريتا مرحيقو جلي هكدف كمتي المحجي مس زستفالة ليا حاقرات ناي نقدن لمعتا وفرن وعلات زستفالارومو امو اب قبر زيتا تقبر حجوون ازي مس قبسي تقير زلو وعلات قبراوي كم زيكوون اتحلوف تاريخ أخول مسكريو بحاكي من محدار قجل هكدف لمعاتن معبالن إيرتران هزبان زدالي انتزخوون ننايدقى كي تتعبي نزلو إيرتراو حايلن هابتن نزع الدل كهب نيروو إيرتراويان أبهاقروم الدلن بطان سلازي تخول كلون سلازي تخولون إيوم أبهاقرات أفريكا هابتومن فلتوتومن أوافيروم نتن هاقرات عبي لمعاتاوي أبركتوز قبرو زلو كبرات سمعتي تي نايزيانا مدب أبدي تتغليلو.

0: ورات سمعتي كاب المقتل تخال أبقى مدب نسجر زي حلف زي حلفة مدب عتاب زي نبره
1: نحن سنقولان تقارن تي إرترا بسنكو واحد دموز هوتنا من بحسيننا عبل علي إتي نايكوينا سنكلنا محبر أو سنكلنا تطعيننا عبحما كونتا نركز علينا سروع دموز أي تقبلنا إتي ولول دموز ناقي كم سب معسيو
2: كورات سمعتي رديترا زي حاتاتي أعطي شاس أفوركي أب حزبي مس حزبيك على متأيق لابس قرر لزنا برا أوان أكالسهم كلان وقعد حارنت كم حزبهم أتيزنا برام من نبابرو زلهم سجبات زلهم شجرات كم قب كم مر حادر قراتهم كفت حلهم زوربو حتتاتيو عطوا إشتاس أفور كخاء نتحطو سمعو نسمع أيامو انتاي خملس
3: بفلاينا قال قال اسم كلان طلبات كاب درت اللعل سلزوت حنقاقه سلزوزحو
4: ماينا حنقاقه خفكت كم زيكونا طم زمارو اكال اسم كلان اتبعهم خطو بذيك قامزي دغادينا قول صوت بالبيت
2: كورا سمعتي مبار مالسي قدم حجي تباهيلو بزح غزي تباهله ندير جن نبار تاريخيه نبات تاريخ سلزغون ها كل قزيه خزار والليه او ها تطو سلزي بله لذي حطو ناي اكالي سنكولان وقعد حارنت ناي محابان كم هزبهم ذلوب شقر ذلوب ساقامات كم حاشي اللو ميم حاتيتهم ماسي تي ذلو ساقاماتنا منقستي كم ايخريو زوهابنا ذلو اي اخلنا ذلو مو منقستي تاي مدبات اللوه ايلو ماتي زواني اعطي اشياس افوركها تزحابو مرسي تسمعنا اي مالتي انتايو حنقاقي ناي جيلي اوم سنكولانسي حنقاقي ناي بحاق حاقي اوم ديوم ايكونا نزوم سنكولانسي تي هزبي اتراون افشقراب ساقامن ديو بزغون هاي لكن نزي اعطوهم اذا عايت ملسي دي خوها ومزوك بوهم نزي حاتاتي حربانيا تقادا لاي بهيوتو منبار سيئنو اللي نزولو زغرا بحطو اعطي سياسة افوركي اذا عايز ملسي ناي حنقاقي ملسي حقوقاتيهم ابتقوان تيوهن مسؤول كيبو زبالو سول نيرو قدام قدام بقع كان حارد الله ما يكوننا هذي لو خبزو نبري زكري زرساع يكون كل سبت فوتو اتي حلنا زلو زيقاها كم زوجو حيين كم زحادنا نسمعي زغانا خوينو قد اعطي سياسة افوركها اذا سمعنا ما تيو سلازي نحنقاقي كأنقد ايكونن تايدا عطو إسياس أفوركي كحنقق زي كونس كرقز كشفلق مخانو يقات أنكيقو سلازي نزي حنقاق زي تقاريكم وزول لهم كشعبكم زخيل نقر كم زول له عميتوني رماليتيو سلازي بدي حروز صعبي انتا يقاتي مخا نكاتاتو اللهمو دي حروها زبهار كقالي
5: وقائتم سنكلامنا حضار انتايو زنبرا أدما سلامة وقصاد بغنخي مرمانة تنكر معامتات الحرنة داخلات سنكلام براتان زوردو حالنياتات بيزر بيو برات إذا تتعامي إذا قوردهم وراقوا بحطن مرسن إذا تتحن تزيكوني مالات تحتاتا كلهم ببناتن جديد سبان سلزغني مجزي إذن مرسقون تزيق تتعام إذا راح أخناتات نبرهالي
2: إذي خبتي كل الفلطو أبناي تسعة لأربعتين دحرتي حطو مناورة حاسمنا لو خبدنا للم زقربو ملسون سلزي رخبو تحنقو لهم زيو الملسون سلزي هابوها اتي زدليم حطو نبقرا سب تشيد لهم نتي كملساي كعالن نيساتون كملسو لهم حيتهم اتي خودتات المسبرة رجن ترحانهم كوربو كما حبارت بقشم نسمراخ خورو اب نفاسي تابز بصحلو مالاتيو اتي اوزا قاتمي كلنا نذكرو صنيحون مبرهو هابوليو بزخور خويل اقن ازي قديم تقاد على ايزي نبري اكال اسم كلنا يمي حبار حربانيا نتيزا قاتمي كبت سمعنا حاتيتو مالاتيو سنتي حطو ناي إساس بخمئي خملسو اتحاتاتي سمعنا لنا ما نسيب حطون مرسيز بالله ساكونا بحق او مقدن حاتاتن تحاتاتن كلو خبزلو تسبيت كمزلو بمقلات حجيقن إساس انتاي كيبليو ኢሉ ሕቶ ንዘቕረበሉ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከዓ እንታይ ይምልስ ንስማዓ እየ።
6: ከኣይቀትሉናን እዮም ኣይትኩስልናን እዮም ይህድነት ስለ ዝነበሮም ላዕሉ ክትኩስሎም ምስ ረኣዮም መሊሶም ኣመሃሂሮሞ ብማን ኢድብኢድ ካኣትዎም ጀሚሮም ካብኦም እናረሓቑ እንተተኸኣለ ክስንብዱ ምትቅድዮም እግሮም ከይተንከፉ ትኩስ ፈታቲኖም ዳርጋ ካብ ምቁፅፃር ወፃኢ እናኾነ ምስ ከደ ሰለስተ ሞይቶም ካብኣት
2: እምበኣር ክቡራት ሰማዕተ እቲ ሕቶ እቲ ዝፈለጥናዮ ማለት እዩ ኣቶ ኢሳያስ ከዓ እዚ ይመልሱ ዝመለሰ እቲ ዘጋጠመ ኣይኮነ ክንገረሉ ክምልሰሉ ዝተፀቢሓ ኸ እንታይ ደኣ ነቲ ዘጋጠመ ሲ እንታይ ፍታሕ ክግበረሉ ሓቲቱ እምበር ከምዚ ዝበሎ ኣይኮነ እቲ ዘጋጠመ ኣጋጢሙ ኣይትኩሱልናን እዮም ኣይቀትሉናን እዮም ዝብል ስለዝነበረ ሲ ክሰምዎም ኣይከኣሉን ደውበሉ ኢሎሞም ካብኡ ሓሊፉ ካ ሰማዕናየ ሰማት እየ ብእምንን ብኩሉ ነገረን ፈቲኖም ንላዕሊ ተኩሶም እግሮም ከይሃርሙ ኢሉ ማለት እዩ መቸም እግሪ ክልቲኡ እግሪ ነይርዎም ድዩ ብመራክትዮም ነሮም መቸም ስንኩል ስንኩል እዩ ስንክልና ከዓ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ብዝኾነ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ተኩሶም ሰለስተ ተቀቲሎዎም ኢሉ ማለት እዩ ኣብቲ ተቀቲሎም ክብል ከሎ ሎ ሰለስተ መይቶም ክብል ከሎ ትዘራርባውን ንርእሱ ንሰብ ከም ዓይነት ክትምልሰሉ እዞም ንትዘጋጠመ ንዝሓዘነ ከም ዓይነት ኣይትምልሰሉን ኢኻ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ኢሳያስ ቀደም ውን ኣጠንቂቑ ስለ ዝነበረ ሕንቃቐ ክእንግድ ኣይኮነ ንዝበሎ ሓንቂቕኩም ኣይሰማዕኹምኩምን ሕጂ ከዓ እዚኣ ዝተገብረት ከም ትፍፀም ኢሉ ማለት እዩ ሰለስተ መይቶም ኢሉ ሓደ ሰለስተ ድዮም መይቶም ድሓን ዝወዓለ ንገር ስለኾነ እቲ ዝወዓለን ኣብኡ ዝነበረን ክሕብረና ክገልፅ እንድዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ተዘሪቡ እዩ ኣይተዘርበን ኣይኮነን ስለምንታይ ሕጂ መፅእ ኣሎ ግን ድሓን እዋኑ ግዚኡን ስለ ዝኾነ ምዚ ሕጂ ኣተሓሒዝካ ዝረብ ከዓ ስለ ዘለዎ እዩ እሞ ብዛዕባ ሰለስተ ንዝበሎ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፋሽስታዊ መራሒ ጉጅለ ህግደፍ ክርዳድ ናይ ቃልሲ ህዝብና ክርዳድ ናይ ህዝባዊ ግንባር ንዝበሎ ዝወዓሊ ከዓ እንታይ ይብል ንስማዓ እዮ
7: ስንኩላና 12 ስዋዕታት ፅርግያ ወዲዎ ዝሮቲ ኢንፎርሜሽን በፂሑ ቦቶምታት ኣምስዮ 525 ዓጊቲ ወንደን መጋኝፅን
2: እምበር እዚ ሰሚዕና 12 ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሰለስተ ኢሉ ከምቲ ኩሉ ሰዓ ዝገብሮ ማለት እዩ ግን 12 ከም ዝነበሩን እቲ ጋባብ ፍፃሜን ከዓ እዚ በረኸት ፍሳይ ዝገልፆ ዘሎ እዩ
7: ምፅ ተበልና መካይን ጠጠሙ ተመለሱ ናበይ ክንምለስ መስመራ ኮይኑ ተመለሱ ናታ ቦታኩም ኣይንምለስን ኣብዚ ሰዓት ዝጢት በልዎም ዝብል ትእዛዝ ተመሓለፈ በልዎም ዝተባሃለ ወዲ መምህር እዩ ወዲ መምህር ዝሕጂ ዓይዲ ባሕሪ ገይርዎ ዘሎ ፍፁም ብጢት ብተኽሲ መራሒ ጋንታ ነሩታ መስመር ፅርያ ነ ሰምዖም ኣቕቲ መራሒ ጋንታ ረድዮ እዳተራከበ ንመን ክሃርም ስንኩላን ኣይሃርምን እዩ መፅኦ ብኣምሶም ክደፋኣታየ በሎም ለካልኹ በሎ እሱም ነፋሲት ቢራ እዳሰተይ ረድዮ ዝረኸቡ ኣብ መወዳእታ ምስማዕ ምስ ኣበይዎቶም ሰራዊት ባዕሉ መፅኡ ካብ ሓንቲ ካብ ሓደ ከውታ ዝብሎ መራሒ መስርዕ ብረት መፅኢሉ ካተኽሱ
2: እምበር ክቡራት ሰማዕቲ እዚ ባር መጀመርያ ብትእዛዝ ኣዚዙ ከምዚ በረኻ ዝበሎ ናይ ካብቶም ዝነበራ ከባቢታት መፂኦም ኣኽቢቑም በሎ ኢልዎም እቲ ዝበሃል ዝነበረ ከዓ ነቲ ትእዛዝ ክፍፁም ኣይደለየን ምክንያቱ ንመ ክሃርም ብፆቱ እዮም ኣካል ስንኩላን እዮም ሲቪላዊ እዮም ዝሓዝዎ ብረት የብሎምን ዝኾነ ይኹን ነገር የለን ንስለ ዝኣበየ ወዲ መምህር እቲ ዋና እሙን ፈፃሚ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከዓ እዛ ዝብለካ ተዘጌርካ ንዓኻ መፅእ ከደፍኣካ የ እዚ ክብል ከሎ ግን ቢራ እዳ ሰተየ እዩ ዝሕሉ ቢራ ብፆቱን መቓልስቱን ኣሕዋቱን ኩሉ ነገራት እዮም ማለት እዩ ምስኡ ዝነበሩ ማለት እዩ ከምዕጂ ነዚኣቶም እሶም ዝብላዕቲ ኢና ሓሲብና እናበሉ እሱ ግን ቢራ ሰተ ነይሩ እቲ ቢራ ምስታይ ኣይኮነ ፀገም ጅማ ኣሎ ገንዘብ ኣሎ ቢራ ኣይስተ ኣይኮነ ግን ኣበይ እዋን መኣስ ሕቶ ክምልስ ቢራ ሰቲ ክመፅእ ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ህሙት ከዓኒ ናይ ብሓቂ ቁኑዕ ድዩ ፍትሓዊ ድዩ ዝብሕቶ ኖ ኣይኮነን ግን زیاتم بیراسیاتیم دم زخافیو دم زسوتیو سل زخانوگن بیراسیاتی مزیو کابتی زنبرای مراهم سر برت حدیگو کم زی برخاز برنا نزام عصر تخته رشرشی و مالتی و کاتیل و مالتیو ازیام سوآتیم بزخانه گن ازی حافظ آمیه سل ازی نسبع ببرخات که آتا قد خودده
7: سبعد
2: دنیا و دمیم سنکرانا عصر تخته سوآت هم سر یاو دیو سوآت تیم سوآت بمن بیتی ابگزی آلسی خواب سلائیم معریف هم حگر آورات انت امسی هم بزگر فو برد ببس آتوم بیتی منگستنا زبلو ابتی گودنا مگد مصرگیا مثل کحتو نستبگوسو دفی امو معریفیو زب عصر تخته سوآت که سوآت نای گفعنیا فاشیشتاوی مرحا گوشن لحق دف ایتویسا سافورتی زمرحو مگابریاناتو بود ممهر استفاد سمی پیتی حرو اخی انتایی تگیرو دزو بلحطو ازی کلماء ببا برغت فسهای اپتا شحن عصر تحادن اما عینی اما عسكر مع عینی او رخیبیو ازی زبالون سفح علالات زعلالون کمی قاتیمو کمی نیرو انتای نیرو درش باعتیم ساتوم تحطوم کمتا از گلتو حماق نیرو حاسیموهم بطلق اقامی ترعانات یعروهم دلورو سمعی خمس آنو تی امانیل ون متیو خمس زرارموهم کفتحالهم کم زیکل که سلستردو زحاتتو کهو تبکشم سلماو ترعان کگوبریوم تبکشم برگال حاله زبولو خواه امنی دربیم دو گره دربیم دو بازو لو حاسواتیو نحراتی امنی خون دربی خمانا ایکوانان احلفانو اگن نبل نیرنا مکاین کباد زرکبا بوگرو که خضایید کالی که زخدا از نبرا بجه هم تمال اونا دالنا مناتوس کلنا سنکولانیم برخد نروسو سنکولیو حاد اوگرو هرومیو حاد اوگرو هرومیو سبوک خید زیکل سبارتی تو کال که خو متاتیم نیرو بزخانه ازی مثل گاتمه نظام عصر تخلطه کرکار و کرکولا تخبیبو مالتیو شعو مسئول حاگوسن گیگا خلا علی علی سیدون نیرو شعو بتقوانتی علی سید نایوشت آوی ممحدار گالی نیرو بسردی تقاقی تزیکوینه بزقان خوی نگن نای مسئول حاگوس زیاده از کمالی مسئول حاگوس ابتقوانتی منیسر مکل خالی نیرو مزیو الوام بلوس بطفیس آمی زحزنیو خون زینو برایو خون ایگبانیو زحتت اللو خاک حتت اللیو حجیگن زیام سوآت رایم نات کم فرح کنن ما سینا کلنا سلزی بگابا کبارو سلزو لوم ابتی زگو بام بتا کبارو سلزو خانو کن وقت دامینا حاولات بهایلو ساتن نه نه حرایلنا زحتت اللو خاک حتت اللیو مسول نان حرایلنا هیبنا نحنا نابطانات مریشنا لیتی خوینو واقعیو نگو مسکونه کنشین وزعنا تخبیبنا تخبیبنا معنیم که کس از تباهیلو قاو مرسی هم سبات زدلیو هم لقیم هم زنبرن زینبرن کندی کس از سیخم تباهیلو هم اسم زبالو هم مارتیو کابتو من کس از تباهیلو بارو تاثیرو برخات درسو کل تعمدی سلست عمد کم تاثره تغشلی بزیا سلزل خرسیه تزی کوینه مالتی بتخوین گن نسون کالوتن کم تاثرو حما نگر کا خف زحلفو کم تبدلو خف تو گای مالتی از گن ایشا طرح ایکون زحتت ود مهر طرح ایکون زحتت بعابیو اتی سراویت اتی مستر بکل خال لا وشت ام محدار اتی محبراو گدات حلافی زنبره منیو منیاتو محبراو گدات ملکت گدات دیمیو قوغا اتی منگستی تکابینه زبحال نرؤسو نیرو ماتیو زیان کلم گن ازکیتام یم ازکیتام اتفدها عبدالعلم تفیدیو شعو مزکات زدکته هزبی اتراون که ترفه ازکیتام علیتیو منیاتو حزب خم حزبون دکنان جگانو نانسی سلمنتای کمزی تفتیم وام کبیلی زگو با کوینگن እቲ ናይ ምዝቃጥ ባህሪያት አፎም ጉዳዘ ሕዙ ዝብል ከም ልምዲ ስለዝሓዘት ህዝቢ ኣፅቂጡ ማለት እዩ። ስለዚ ናይዚ ምዝቃጥ እዚ ከዓ በብሓደ ሰብ ውሓደ ዝበሃል ቀስ እንዳበለ ነዚኣቶም ቅድሚኦውን ዝተፈፀመ ፍፃሜ ነይሩ እንድዩ ማለት ናይ ኣድማ ተጋደልቲ ነይሩ ንኣድማ ተጋደልቲ ዝተገብረ ግፍዕን በደልን ሰብ ዕሕሕ ኣይበለን። ምክንያቱ መጀመርያ እዚ ኣፅናት ጉጅለ ኢሳያስ ኣፈወርቂ መራሒ ጉጅለ ህግደፍ ሓቆመም ኣነ እውን ተዝኸውን ከምቲሳቶም ዝበልዎ ምገበርኩ ኢሉ ማለት እዩ እቲ ኣድማ ናይ ተጋደልቲ ፀኒሑ ግን ዝልቀም ለቐሙ ዘድልዮ ነገር ምስ ገበረ ግን ኣብቲ ዳግማይ ዳሕራይ ሕቶ ግን ዕሸልነት እዩ ኢሉ ዕሸልነት ሽዑ እውን ህዝቢ እዞም ጀጋኑና እዞም ኣሕዋትና እሲ ዕሸላት ክብል ምተገብኦ ህዝቢ ጥራሕ ዘይኮነ ግን እቶም መሪሕነት ዝምልከቶም ኣካላት ኣይበሉም ግን ስለ ዘይበሉ ኣብኡ እሶም ካብ 3ለስተ ዓመት ክሳብ 1ሰ 20 ዓመት ዝተፈርቱ ዝኣስሩ ነይሮም ማለት እዩ። ብዕሩ ከዓ ናይዞም ሓርበኛታት ናይ ማይ ሓባ ፍፃሚ ኣጋጢሙ ድሕሩኡ እዚ ንሪኦ ዘለና ሳዕቤን ስዒቡ ማለት ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ካብኡ ኩናት ናይ 98 ድሕሩኡ ናይ ጉጅላ 15 ተላዒሎም ሳቶም ሽዑ ስለ ዘፅቀጡ ኣብቲ ሕቶ ቁኑዕ ሕቶ እዩ ይኣክል ኢሎም ይኣክል ምባሎም ከዓ ቁኑዑን ቅቡሉን እዩ ክኽበር ዘለዎ እዩ ከምኡ ስለ ዝበሉ ከዓ ዕርቃኑ ጉጅለ ህግደፍ ክወፅእ ክኢሉ እዩ ኮይኑ ግን ቀደም ኣብቲ ክጅምር ከሎ ኢሎምን ተበጊሶምን ሽዑውን ተዛሪቦም ተዝኾኑ ኣብዚ ኩሉ ኣይምወደቐን። እቲ ምፅቃጥ ግን ንመራሒ ጉጅለ ህግደፍ ፋሽስታዊ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድላዩኑ ክገብር ዓብ ዕድል ኮይኑ በብሓደ በብጅምላ በብጥማር ከከምቲ ዝደለዮ ገይሩ ከም ዝዕወተሉ ኮይኑ ኤርትራና ከዓ ኣብ ከም ዝወዲቓ ሕጂ ሰነ ትማሊ 24 ግንቦት ተኸቢሩ ኣብ መወዳእታ ኸዓ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክብርን ዝኽርን ስዋኣትና ሳላ ስዋኣትና ከዓኒ እዚ ሃገር ነፃ ኮይና ኮይና ነዞም ዝተረፉ ግን እዚ ሰማዕናዮ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሰብ እሱ ብስዋኣት ክነግድ ጀጋኑ ህልዋት መጋበርያ መሳርሑ እሕሕ ንዝበሉ ብሕጊ ንኸይድ ንዝበሉ ቅንፀል ሓሲሙኒ ፀጊምኒ ንዝበለ ከዓ ክጠፍእ ስለ ዘለዎ ኣጥፍዮ ማለት እዩ። ሕጂ ዕለ 20 ሰነ ካብቲ ማልዕ ዝሓለፈ 24 ጉንበት ተወዲዩስ ሰነ ስለ ዝኣተወት ሕጂ ከዓ 20 ሰነ መዓልቲ ስዋኣትና መዓልቲ ሓርበኛታትና ክብል ክጉስጉስን ከጎስጉስን ንሪኦ ኣለና። መቆዘመን ኣፍኩም ሓዙን መዕበስ ኣፋስን ክገብሮ ይሰርሕ ኣሎ። ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ከነዝ ኣፅቂጡ ንክሰምዓሉ እዎ ሓቁ ዩ ዝበሃል ዘሎ ሳላ ጀጋን ካበሃል ድዩ ዋ እወ ሓርበኛታት ስዋኣት ክኽበር ዘለዎ ክዝከሩ ኣለዎም ዶ እወ በዚ ኣገባብ ናይ ጉጅለ ህግደፍ ዝኸይድ ግን ይብል ንጉጅለ ህግደፍ መራሒኡ ኣይምልከቶምን እዩ። ምክንያቱ ክሒደሞም እዮም እዮም ንስዋኣት ነቶም ብፆቶም ዘሰው ነቶም ተረፍ ሽልማት ናፅነት ኤርትራዊ ስንኩላን ነዚኦም ዝረገፀ ንደቂ ስዋኣት ዘጥፈን ዘፅነትነትን ስድራ ቤቶም ዘዘኽተመን ኣይምልከቶን እዩ። ስለዘይምልከቶ ኣይምልከቶን ኣብትናቱ ዝገብሮ ናይ ቁዘማ ሓሶት ንብዓት ሓርገ ዝነብዓሉ ሰብ ከባን ክሳተፈሉ ግብአሉ ኣብ ገገዝኡ ድዩ ብካልእ ኣጋባብ ገይሩ ግን ከብዕሎ ይግባእ። እቲ እሱ ዝበሎ ከዓ ድሓን ቀፂልና ሰምዖ ንዖ። ስለዚ እዚ ክብል ደለየ ክቡራት ሰማዕቲ ረድዮ ኤርትራ መራሒ ጉጅለ ህግደፍ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንጥፋኣትናን ንፅንተትናን ዝሰርሖ ዘሎ ሕጂ እውን እንድሕር ኮይኑ ምስ ተደምረናል እንዳበለ ዘድፈረና ንሱ ብዝኸፈተሎ ማዕፆ ከዓ ናብ ኩናት ኣብ ምህንዳድን ኣብ ከይድን ዘሎ ሰብ ብፍልጠትን ብምስትውዓልን ክከታተሎ ይግቦ እብል ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕቲ ሬድዮ ኤርትራ፣ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኩሉ ሰዓ መቸም ሓላይን ስኩፍን ብዛዕባ ኤርትራውያን ዝሓሊ መሲሉ ዘቕርቦ ዘርባታት ብዙሕ እዩ። ፅቡቕ ምዝራብ ኣብ ገለ እዋናት ማለት እዩ። ሕጂ ከምቲ ኣቐዲም ሰማዕናዮ ሓንቂቆም ፀጊምንን ሓሲምንን እንተሃልልካ ሓንቂካ እንዲ ዝበሃል። በቲ ካልእ ወገን ግን እቲ ህዝቢ ንዘለዎ ፀገመ ኣብ ፀገም ስለምንታይ ወዲኡ ዝብል ሕጂ ዝተረድኦ እዩ ዝፈልጥ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እኮ ንኩሉ ይርእዮ እዩ ዘሎ ከምዚ ተዛሪቡ ንክብል ዝሃቦ ዘረባ ንስማዓ የሞሞ ብዛዕባ ናይ ቤት ትምህርቲ ድዩ ተምሃሮ ድሕሩ ከዓ ዝርኦ እንታይ ከም
3: ሓደ ካብቲ ክሳራ ናይ ዝሓለፈ ክንደይ ዓመታት ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ፅርግያ ተደርበየ ሃገራዊ ኣገልግሎት እዩ 12 ክፍሉ ወዲእኻ ኣይሓለፍካን ወይ ናብ ኮሌጃት መተው ዕድል ኣይረኸብካን ተባሂሉ ዋላ እዚ ናይ ማሞስ መደባደእተናዮ ኣይሰርሐን ናብ ሰራዊት ምኻዱ ኢና ኣይነበረን ብዓሰርተታት ኣሸሓት ኣብ ንስ ወከፍ ዓመት ዳርጋ ዘርሞ ዘርሞ ተረፈ መንእሰይ ውሕድ ኣይኮነን።
2: ክቡራት ሰማዕቲ እምባረ እዚ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝበሎ ትኽክል እንድዩ ሓቂ እዩ። እቲ መንእሰይ ዘርሞ ዘርሞ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብኡ ዝላዕለ እውን ከፃወብኦ ደሊ እዩ እምበር ማለት ሕሰብ ከም ዘሎ ፅቡቅ ከምዘየሎ እዩ ተዛሪቡ። ግን ንሱ ጥራሕ እዚ ሓቂ ንዝብል ግን ሓቂ ኮነን። ሓደ ብዓብኡ ግን ስለምንታይ ኣብኡ ወዲቑ መፍትሒ ኸ ክግበረሉ ኣይከኣልን ድዩ ንዝብል ሕቶ ግን ይከኣልን ፈረቓን ግን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከፍርስን ከዕኑን ህዝቢ ኤርትራ ክሳቐን ክስደድን እምበር ክምሃርን ክምዕብልን ሃገሩን ለውሱን ክሃንፅን ክነብርን ድልየት የብሉን። ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ እዩ ዩኒቨርስቲ ዓፂኡ ቤት ትምህርቲ ዓፂኡ 12 ክፍሊ ወዲኦም ከዓ ነጥቢ ኣየምፃኻን ተባሂሉ ከም ዝወድቕ ገይርዎ። እዚ ብመደባት እዩ ናይ ብሓቂ ነጥቢ ስለ ዘየምፁ ድኦም ወዲቆ ዝንሕቶ ኩሉ ኩሉ እንድኦም የለዉ ማለት ኮ እዚ ባህርያዊ እዩ። ግን ኣብቲ ናይ ሃማሙ ዝበሃል ሞያዊ ስልጠና ገለ ዝበሃል ማለት እንድዩ ሞያዊ ስልጠና ተሰልጥኖ ትካላት ፋብሪካታት ድዩ ካልእ ድዩ ነቲ ዝሰልጠኑ ሞያ ብኡ ገይሩ ንክሰርሓሉ ባይታን ዕድልን ትኸፍተሉ ካብኡ ተረፈ ከዓ ባዕሉ እውን ሓርኮት ኮት ኢሉ ንክሃንፅ ዕድል እዩ ዝወሃቦ። እዚ ዕድላት ግን ኣብ ኤርትራ የለን። ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣፀቢኡ ፈለጢ ምክንያቱ ባዕሉ ዓውሉ ፋብሪካ የለን እንዳ ጥርሙዝ ድዩ እንዳ ቆርቦቲ ድዩ እንዳ መረንጊ ድዩ እንታይ ድዩ ዝበሃልቲ የለን ትገዛ እውን ኣይትረኽቦን ኢኻ ዝበሉ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ከምዚ ከውዝ ከ መንጌሮ ዝበሃል ኮይኑ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጥራሕ እዩ። ባዕዳውያን ገዛእቲ እንዳሳለዩ ኣብቲ ቀዳሞት ድሓን ሰርሕ ዝነበረ ማለት እዩ ኣብ ኢዱ ምስ በፅሐ ግን ብመደብ ዘፍረሶን ዘዕነዎን እዩ። እኳ ደኣ ካብ ደገ መፂኦም ትካላት ገብሩ ፕሮጀክታት ሒዞም መፂኦም ዝብል ነዚ ዕድላት ዝከማን ኣይሃብኹምን። ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ እዚ መንእሰይ እዚ ኣብ ፅርግያ ከም ዝድርበ ኮይኑ ከምዚ ዝገበሩ ከዓ ባዕሉ ኢሳያስ እዩ። እዚ ዝበሎ ሕጂ ተዛረቦ ግን ሓልዮ ዘይኮነስ ላግፅን ሕጫጨን ይፈልጥ እየ እንታይ ኣንኹም ክትገብሩ ግን ዘስምዕ እዩ እቲ ዝተዛረቦ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ከዓ ናይ ካልእ እዚ መንእሰይ እዚ እቲ ኩሉ ፀቕጥን ሽግርን ምስ ኣጋጠሞ እንታይ ገይሩ ንዝብል ሕቶ ከዓ ፀኒሕና ክንከታተሎ ኢና።
8: ቁርዓት ነና ክረባት ቁርዓት ነና ስስዓት ኣይኮናን እዩ ዜናትና ኣይንደሊን ኢና ሽፍትነት ኣሚሩና ብልሽውና ኣሚሩና ኣለትርያ ተዓሲራ ክምባቅሊ ኢትዮጵያ ገስጊሳ ኣብ ዓማት ወይ ዩኒቨርሲቲ ይመረቑ ወይ ፋብሪካ ይመረቑ ሕጂ ጋ እዚ ግድብ ተመሪቑ ሳተላይት ከማን ኣሚሮም ንሕና ብዓመት انتين مرق اندر اوكسجين ناي فطارك يتركب تحت مدري اسركه والله والله سياس عقم انت ذهبوا كم تتعبنا انا قلت سلمون انت ذهبوا انت اوكسجين عصاب بلوه فطور على هذا لك ابطاسك صاب حرماز ما حاجه معلته مقاتلون يرو
2: مباركورات سمعتي رلي هترا اتي مرسي انت اجيرودو مبالنا ازو ابو زهابو لعلوم بقلس يلا برقص سياس افوركي عقب يبلو كوينمبر اتا تنفاسون كنتن فسي اي مهابنان جينجيري يكو تي اندر مسرح مالت كاب عقل نلعلي بيت بأسرتي اب اترا اسفافيه اللو اتو اوزو اللو كنتات كا بوز حالفو من اسايات بزحات قليش اميهم او زقاتم او اوز موت او اوز سنكل كاب اومس وصحا ناسون امرو ساقمات كاب حالفو كم سب اندان براون كفرن كربحن كرابحن كم زيك الكمان كوينو ومالاتي سلازي كاب إساياس طفعاتن عنواتن برج أبو عير كابينيو سلازي إتراوغن تاقبرا لوغن كالس انت زي كوينو كال الدلات كال مريجعون يابولون دحان كورات سمعتي رغي إترا انبار اتيم من اسايا عسر تخل تخفلي ودي ام نتوي يبصحون تاريخو بتباهلو اب حماموس تي ناي مويا سلطنا زبحالو ان توسيدوم عدلات سلا زيرو هبو اصرجيا تدربيوم زبولوم نابيام ريحوم تاغاتيموم نعوز ملكت تزارو اساسي كن سمعينا
3: اب اسرائيل لو ناي زبحالو ارتراويان غداي لو سباب ياتم إسرائيل كخدو خلوه مجمّريا نألوان أي منقستي وين الرجيم تشينج أبدق حيلة أكيبكا بزدفل عليه مقدّي خب قربا بالتحقرات أبقسكا نتي ناي رجيم تشينج خسر حقول يوم تبهلو يوم جي نخومو بتشعوز نبرقم قامهم ولا برتاو دخونة قونس غير كاهمان رجيم تشينج ختم ستو إليها نزوهم زوغ تقبر حاسوس خون ويويت اود خون تكالات كتمسرت قليل ينا ايرترا ما هنياتو مبزحت من سي هاغراو غلغلوت وسدس لدخنه ناب برتا
2: كورات سمعتي رديترا ياتوم حد خفال كابتي من سي ايتراوي ابسدت زلويو سلازي بزعبا غداي ناي اسرائيل اتاي زارغلو اب اسرائيل ولياتو من اسيات زلو نيترا خملس الله زبل حتتات مسلم صولو نزم صول حجي نزل كاينه زلو زاربا مستي بعلو زورو اعتز حاله باتي عسرت تخفلو وديهم نتو سلا زي يمصو تبعيلهم اطرقه تقحفيه بينهم بعلو زب سبع زياتهم من كالون سوسو خبت بالنايو كاب هاجر وطيهم اب اسرائيل كيدهم اب اسرائيل كا بعل منقس اسرائيل مع عدوم كومولوس زبل اب تقوانا تيز نبرا زنبرا تحالف حتى رزيز زنبرا مالاتيو نزقن عطا ايسياس افوركي ناي علوى منقس تخو قوبرية وزبوزولو فرحي سلو زولو وطرحيكو مالاتيو اب عدا عطيهم دقيري امالو تخونتات كا لكا اب سلماتي نانيرنا زبل فرحي سلو زولو فرحي سلو لذي عطوهم بريجيم تشانجين خوبلو كمزوم صوهم غيري خزارب صانيحو محجاء عصرت إليهم كيبتو ليهم فرحو تقلت الله لحان اسمع
3: وقونا سلو تخمس دخي الحي لغدكي روينا يساقمني وقالوا اتفل عليه بحريات دبلوهم ساتم عبقم بدا اتوه ميرا وزوغونا باتقل نتفل ست بود ملكي اتصرح اللغدكي لالكا اجينا يوم توصم صانحو حادة من إسي كابزا هاجر ندوب سودان كسجر نتايد اليوم من ود بالله أو خلو حساس النادل خايد خيل مريض دي فلت سرقيا دي فلت خاب دوب ترايك خايد خيل أي خيل اللي
2: إذي أعطي أفرك دوتي زولي دولو كتاعة من ديو حادي إطراع نو سودان ساقما حودان جن بسبب سارون بدلالون كمز خودو إزقالزو اللو إزغاط بيقفلتيو برقز مانياتو أوتوبناتو جنرالات أوتوبناتو زوافروم من إساي كاب حاجة كتفق دليت سلزو اللو بعلو ونزقوس كسرلو خمس زخانة كن محجون بعلاته بزح زارو بنياتو لسناويك كت كت عبيكا سابتو دوبتو مدبو بعلاتي بزخانة خاينو بين بعلو كمان أشحات كفيلن كم زخانو يفلتيو سلازي نزيتات زكاي زلو فلسات زلو زلو فلسات إشياز فطران بر ناي كال زيكات ناي كال منقستات ايكونا غوسغشودو نتيز غبورو غبرن بدلنغن نزب يتران متال مدارغري نخطو قبلو سر حال زلو زارو زلو سزارو زربا ايو
3: يسوت زانتا نوه سودان ساتو او سودان ساتو ناي يو ان وكيلات كمزغبو خلالون ناوت مزغم دهر كوينكا هو اب اسمرا حدا چوكاني سرعات سلادلو بديلني و الكا تما وقت تما هن لكا هاغراو غلغلات ناي 10 تو 8 تو واحد نبر هيجي فور لايف كوينو لزا هاغراو غلغلات بارنت سليفري كمزلو كمزلو مسل ود سبا يحلونيو اليوم
2: ازي اذا صافوتي اتابيوس فولتوندي تزبال تخكليو تزبلو حاسو ديرو غد حاسو زيكو سليل حقي اكو دا كغلصو هما ناي كل اليوم نقول هما ناي غلصون تي زغاتم ابتل لي علي بزعما هاغرا اوغلو توينو فور لايف ونمول ايود غدف زي بولندي خوينو اندي دي خوي زلو 30 عامت كو حليف زلو 30 عامت كا قلعت وليدوس اب سباي كوينو هو لو ويكا اخر سبي توي الله مالتي سلازي نزم رتزي اسايلم كحاتس كوم زولو كوم زولو زبحال فلوتيو كبحال زلوها فطرا زيكونس حقيق جن اتا اي سياسه افورتي نزي افولتو خوم زخونه دسب كزارب استزاربو زرباي
3: كوم ديوم دامو سولو صغم نتي تاحتلو هتا مخني لوختكي لالكا كاب سودان وراوت دسالت الكا مغدي ليبيا وين غبص غز مرحكا ناتو مرببالو እንተላይ ናይ ጸጥታ ናይ ፖሊስን ናይ ካልኦትን ሰራሕተኛታት ብባህሉፍት መርበባሉ እዚኦም ሕጂ 40 ሺህ ክኾንዮም ብባህሉ ኣብ እስራኤል ዓመት እናወሰኸ ኢድ ኸይድ ግን 20 ሺህ ዝኾኑ ኤርትራውያን ስለ ዘለዉ እዚ ኩሉ
2: እዚኦም ካብቶም 40 ሺህ ነቶም 20 ሺሕ ክምለሱ ኣለዉ ንዝበልዎ እዩ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ 20 ሺሕ ዘሎ ማለት እዩ ዝበሎ ዘርባ ድዩ ነዚ ዝብል ዘሎ ግን ነዚኣቶም ኤርትራውያን እንድሕር ኮይኖም ስለምንታይ ዘይቅበሎም ንእስራኤል ፀጊሙማ ድዮም ኣይፀጉማ ብ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ክምለሱ ንዘቕረበሉ ሕቶታት ዘናእሶ ዘሎ ዘረባ ባዕሎም ወከብ ዝወሰዶም ክገልፅ ፍተ ዘሎ እዩ ድሓ ንቕፅል
3: ናይ ሸርሒ ፈተነታት ውፅኢት ምስተሳእኖ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ፆር ኮይኖም ኣብቲ ዝኸድዎ ዓዲ ማለት እዩ እ ክምለሱ ንደልዮም ኣለና ተባሂሎም ንሕና ካብ ዜጋታትና ዝዓብየና ነገር የለን ብዝተፈላለየ መገዲ ኣጋግዮም ወሲዶሞ ወይ ንሳቶም ተጋግዮም ከይዶም ዋላ ኣብ ገዝኦም ከማን ስድሮኦም ደፋፊኦም ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ደረጃ ኣብፅሖሞም
2: ኩብራ ሰማዕት እቲ ደፋፊኦም ደጋግም ዝዛዝብሎ ኣብ ስድራ ቤት ዝብል ዘሎ ኣብዚ ሰብ ከሰውዕሉ ክጥምቶ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ስድራ ቤታ ደፋፊኦም ሰዲዶሞም ምንተ ሰዲዶሞም ሓደ እቲ በዕሉ ዝበሎ ዘረባ ክርስዕ ይብላን 12 ክፍ ነጥቢ ብፃኹም ዶ ሃባሞ ዝተባልኩም ስራሕ የለ እንደኢሉ ዓቕሊ ዝፀፅበበሎም ዓቕሊ ፀቢ ዝኸደ ማለት እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን ንስድራ ቤታት ሰዲድኩሞም ኢሉ ኾኑ ዘይኮነስ ሓሓምሳ ሽሕ መልጢጥዎ እዩ ክልተ ደቂ ዝሰደድልዩ ሰለስተ ደቂ ዝኸፈል ንነብሶ ከፍ ሓሓሓምሳ ሽሕ 100 ሽሕ 150 ሽሕ ከዓ በሊዕሉ እዩ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምክንያቱ ባዕሉ በቲ ከም ትወፅእ ይገብር በቲ ከዓ ነቲ ስራ ቤታት እዚ ግን ድርብ ምዕናው ደቲ ሕብረተሰብ እዩ እንታይ እቲ ምዕናው መጀመርያ ልዕሊ ኩሉ እቲ መንእሰይ ካብ ዓዱን ካብ ገዝ ኮይድ እታ ስድራ ቤት ከዓ ትፈርሳላ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ እቲ ገንዘብ እውን ክኸዱ ክንደይ ከፊሎም ኣለዉ ፈልጦ ኣሎ ካብ ኤርትራ ክሳብ እስራኤል ዝበፅሑ እሱ ከዓ ተደራቢ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከዓ ዘኽፈሎም ዕዳ ገንዘብ ኣሎ ማለት እዩ
3: ዲገጋ ከመይ ሉ ተፈፂሙ መን ይፈፂሙ መን ተሓታቲ ዘይኮነ ትሕቶ ንሕና ከም መብረባት ንፈልጠና ካብ ኤርትራ ንደቡብ ሱዳን ንሊብያ ንግብፂ ክሳብ ላምፔዱሳን ክሳብ ጥልያንን መነመን እዮም ቶም መረባት ኣብሶ
2: ኣንታ ኢሳያስ እው ኣፀቢካ ትፈልጥ ብርግፅ እቶም ጀነራላትካን እቶም ልኡኻትካን السونكم مسؤوم مستوب سدتنيات كوينم كيف سدتنيات كوينم تجذب تجذب كا أوس مرة خفل نيري تفلت وعات أبيك هتفلت يا هتفلت وها كاجن تسبي إثرا كله خفول طيق بق
3: أنت لا ناي تليان سب سلطان ناي سلطان ناي سليان حلفتي أمونغو أكلات سد شتو دراغت شتو قال التفلا ل جبنات تفصم نعلم أورغانيزد مافيا يو تنخوم تسرع يوم قد ضغنا إسرائيل نهر بسيحنا الله خينهم كم اللوسن نهر دل الله خينهم إنما اللوسو مين يوم ذوم إسرائيل بحلو دل الله كنفلتهم من أنت سبحان قوهم اللوسو تغينهم كان مزقب يناتبه هايلو أين فكر دلنا
2: زي عام بشيم العلا بيلن ديو مغنياتو إشاء سافر كل ساعة زيبو اللو زراء محنجدي مين يوم انتاوت يوم حاتيت نامسي أبيومنا حاسوت مخنياتو زياتهم يتروان مقانهم من رقاقات زلوهم يوم نزخاء زخول أصف والحاليلن توم تقبلوا مادي توم سبكاء يتروانهم عدوم عودوم فلوت قليوك أبطي حاقراوي أقول قلوت زنبورو ولا كفل سراويتن أبينا حيلة أبينا يغان تاكم زنبورو ويكاني أبينا يكوليجات كم زنبورون من راق زلوي بعبيو كرسا زيبولو نايلان بيدوزا خيترفاوينوكو كوبويليو نتريسا مقبال أبيو زلو
3: تايلا موغن داري دين فولتون كوينة هون مزقوون دين الكوينة كواتوم تدا أقبل حتى أسايلم سيكر زبلون ذا هجيب غازيتا دوسوا دلو بزوقنا يكون من قدي أسايلم سيكر سيم تواهيلهم كاب شقنان كاب مجهز مسلاتن ده هدومو لو نهرد بحال كوينو ساتهم ممكن فلتهم كنكي لالنا ده أنا نو ملوسو دليو ما يدلي نعم ده كونا ثم الله سالو ويكم الله سدلي بحال دلو خنا مزبوه لنا تواهيلو فيك أدني تواهيلنا مالت كملسو خلو ادلون دخل فسابات لهون زياتهم ابزيت مليسهم حدش يوت كيجمرون انتي ما جمر حدش يوت دخون ادلاتهم خصت لهم خلالو كمين عبنت
2: كره سبعتي ازي ادلاتهم تخلفهم ادلهم اساسي بعلو خفيلهم ادلهم سلو تخلفهم كان سدات كوينهم ادلهم كدات حالهمن مصاي نجر كبر لهم زخكاني هاجرهمن اتي امرحم زلو اساس افورقن بر كالوتا يكون توم عقبن اوم زنبر هاجرات امو نحنا كل حزكم عيني خلينا أحد كبلكم عيني خلينا بتزوركم كبلا يكون نزبلوهم نزبلوهم إساس أفورقي أيكونن أتات حلوم كولب زولو كتات حلوم زوج بارسي نزكين حنجدو أنتاك زول هذا سمع
3: ويا اللهم ديو تمليسه ما بزي حد شو وقت جمرن دهر كاينام سلطانة بوحدو ناي مويا سلطانة وكش
2: كم هاركو يهونون سد تنيا أتات كاينام نزخادو مويا اللهم ديو سلطانة اللهم بايتان أبز بتشوف قبرو زخلو كاو حيز مزبوطو اللهم ديو زحاتو وزا اگر زي جگو ز حت تعلم بر زي گتاتو زخونه بعتو قبل گور زخونه خيل گن ايساس كتفوم صح دلك قبل سر زي دلي زاربو حتتادن زبولو زولتاتي نيو سر زي نال
3: نال استاي هو حالوم خلالو نزخا ابسرائيل دلو كناتات ناي تقطوا ناي تكنولوجي ناي خنجوم دا مسل سلطناتات مكيا دحش سلوغونه ابو هو حال خلالو نو أبزوك مصر تلوم خيلا لون نسو قفهم سلسلة شهن عم مجتمعين كنوبون خيلنا
2: كورا سمع دي امباري هجي إسرائيل أبتقوانتي هنا مملسي إقرز خوون سلسلة شهن دولار كن هو بينو ما هديش أبتقوانتي أعطى إساء سافورك جن أبزي تقوليش دا عبزن بر حمسة شهن دولار نحاري إيتراويل حيتوهم حمسة شهن نقفة بلي عندي أجيها حمسة شح دولار كفولو خل كبالهم نزيجا تعطوا كم تدب بحالي جن نخي كبالهم زفترة زرمات عطيو بقوه مغنيات كا أو تريفهم صح جاهز مزود سلازي تاي نمزا هجي كم حد زي كنا زي تطوع يبلن تحبر سب دايم سنا سنا معنا وزقابر زلوي أب كينا كفيه هنا لهم كم فينا يلام برسات أصلا يمركو كل نجار كن كف

المو كساب حجي تزق عربي مدبات عقوبات كتكونو تسفى قبر تيز بحال كن حانت نقر ممتي حاسسوني حاسب مزا كان ديو كبرات سمعتي رديار طرق أبزي لنك ناسي أبعد زكاية دولو قسقاسات حانا من سيسين أوناي أولمبيك نوتهم ندقى خوات وزوخ أولو قلة سبات سلسك زي عطفز قبرس كل كيلو مو أقرو حادو أقام حادو زبل مالتي انتاي مورال نقبار تصاحو تخعس اقرخا السلطون زمعبولو ندحالو خلو كلي اوام ارترا نمانيو ابدقى نزولو قنزبون قلبتون بوغر خشكت اب وشت ارترا زولخا بتيمتن كي معبلن كي محاشن بشي محاقرا وقلقو تحيزوخا كي ولدون كي فورين كمان حيزو وزولو عدي بسيحكم مصاحهم بخيخهم نبيعهم مصيحهم سوق زيكوني احبالو احبالا ياكل بالو ولا ورز يكونس حق أخبر بحق خيط السبب بزفات سمو بجبن إرتراوي قبل علي إرتراوي أب سدرا بيتات قوانا ترفسي أب سدرا بيتات كي ترفيو حاوي أو قيدو كم سومال كينو كاب سومال كن قد دينا إرتراويان كاب سومال زقادة دا إزول لحج مانا سومال بوليتيكاوي ببو خبابي إزيقن زقوا ساقو سوزولو ولا تسبورت زبهالون نايزو باتات اندابلي اب جيزيه مغزاتي غانتاتات ناي كعصوتات زنبره بعداو غزاي مفالالي تطيبل مفالالي نبرن حاسوتي حاسوت زنخو زن زنقصونو يتقاملو اينو بورنا يكونن حجيك تزخفن تزبا اسنغن كاب او بوردا زيكون بي زوباتا زيكونس اب سدرابيت كاي ترفي حوتي وزولو حوزو تولزولو امو كساب ماس اب زدقه غبطي حلو سب كلبم كخل علوو مرحتا هاي مانوتي هونو كالب موياويان سبات اب مونغو هزبي اتراز ورد زولو استم هرون مخرن معدان زدو قللنا زولو حوي تاو قللنا زولو حوي توافيرو زولو سرحات سب فولتو اب قمبارات بدك قزاوتن ببيت سبن عمرشان اب كرم سبات روشان وزن كلهم مزقب حيزا حاز سبالو بقيم ساتات كاو حالف ابو رشاو مريو لنا بمريديو بغزادي بمنايمر حرشاديو ناي سدرادي ناي حوادي متلاما تغبرتلو حقن اغاب حق سلازي يلطرحي حقن زي بلغو غجلغن مدغافغن حاطياتي مو ياكل بولو نداولكو صبو قدام سنبت تانقني